أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من حمصات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليشهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدي يا فتاح كل يوم سعادة وبي أبصر قومي. بارك الشيخ مصطفى ابن معامل ابن أحمد. مكي جلدي مكي تالبي ما بني سنت يا الله سبحانه وتعالى نيغي دي نيو نيغي لين دي زياره كي تامبالي سي نيو بي زياره بي سي محمد المنتقى ان وريم خليفه يي سي كريدي ييب نيغي لين دي نيو نيغي لين دي زياره yéen a ngi déglu jant bi FM 95.2 lënkaloog leer gi 94.6 ñu lënkaloog Kenyar 88.6 ñuy réseau DTL kaddu gi bàyyi ko fi ci siwa Mame Diarra radiallahu anha. Seen mbokk Mambala Ndion Serigne Touba nee na ci kaddu gi mbokk mi ñu jàkkaarloo Serigne Ablaye Samb ci xarala gi ñuy nuyu ñëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Bu mbokk mën a nekk rek ñu lay nuyu, ñu ngi lay ziara, ñu lay ñaanal sunu borom defal nu tawfiix, defal nu taysir, defal nu saadatu daara yi. Mbokk yi ñu dellusiwaat rek seen émission bi jant fenkee leeral yoon yi ba courrier gindee ko ku ngëlam dëpp ko xamul woon xam. Ñuy siyaare mbokki taalib yëpp, bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn. Siyaare Serigne Mahamadou Moultaqa ayallahu allah wa nashra ak mboolem xalifa ci kër di réy. Mbokk yi xanaa rek ñu wëlbatiwaat suñu laab rek soo ko ci mbedd mi ñu tuddee mbeddum taarix wala histoire wala chira, te mooy fas yéene waxtaanee lenn ci xayatu mawlaay Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu, te mooy waxtaane dundam. Ñu sukkandiku ci xalimak Serigne Mahamadul Amin Diop Daganiou radiallahu taala anhu ci téere boobu mu tuddee Irwa u Nadim min xasbil xubbe Cheikh al Xadim, te loolu mooy mandal aji naanandoo ci ndox mu neexum sopp Serigne Touba. Téere boobu di Irwa u Nadim waaye téere bu jotale ci wàllu chira mu tamay histoire nga xam ne moo jiitu minanu baaxil xadim, waaye minanu baaxil xadim da ko lay taayi la rek ci minanu baaxil xadim nga xëy da koo mooy téeñ bokk wala buñ ko mënee waxee noonu, waaye mën nañ ko tuddee mooy lay bokk na ci lay taayam moom Irwa u Nadim ci minanu baaxil xadim.

0: ak yeneen borom xam-xam yu bare bare bare yoo xam ne bi ñu bind ci sëriñ bi ci téere bi li ñu sukkandiku muy Irwaa Nadim. Ndax ki ko taalif muy sëriñ Mamadou Lamine Diop Dagana daa bokkoon ci kàngam yi nga xam ne dañoo nekkoon ak sëriñ bi ci diir bu yàgg, bokkoon ci waa Daaruy Kaamil bindkat yeeg ñoom ñëpp rek amoonu jaxasoo lool ak sëriñ bi ci fànn yu bëri gannaaw bi mu jógee ci géej gi ak ba bi mu ñëwee Njaareem bi ci bare bare mu ànd ak moom nu jaxasoo. Moom bindkat boobu di Cheikh Mamadou Lamine bi mu ngi tàmbale ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يقول فقير إلى رحمة ربه المستعين به على خدمة مربي حبه معمد الأمين جوب بن شاء أحمد جوب الدغنيو تاب عليهم الخريب المجيب الحمد لله الذي أدى أرضه بأوليائه وبين بهم طريق الحضى أنبيائه طريق التوحيد والعبادة لرب الأرباب ورفض الما سواهما من حقول أولي الألباب المتلقين الهدى من أولئك الأئمة بألخاء نفوسهم إلى أيديهم بالأزمة أولئك الذين حض الله فبهداهم اقتضى وصلى الله على سيدنا محمد رئيس كل وسائسهم والمتحر للقلوب المخربلين من نصاعات الشياطين وسواسهم وعلى آله وأصحابه الموفنين بالهود والمستمسكين بالهود والعد. أما بعد ممن نكون دورو ab tàmbaliwkaay la ci Irwaa Nadim moom Cheikh Mamadou Lamine Diop moom ndagana mu ne maay wax yaqulu alfaqiru ila rahmati rabbi almusta'inu mu ne maay wax tey sàkku ndimbal ci yàlla ci lëggéeyal sëriñ bi. Maa ngi sant yàlla tabaraka wa taala muy leeral suuf si ci ay xaritam mooy ñuy tudd ay wàlliyu di leeral ci ñoom yoonu yonente
1: yi
0: moo ci yoonu wéetal yàlla ñu ko tudde tariqatu tawhid wal xibaada. Te yoonu wéetal yàlla woowu tabaraka wa taala ak jaamu ko ak bàyyi lu dul loolu te xaritam yooyu ñoo doon ak njub ci ñoom ci not seen bakkan muy gaa yu baax yooyu. Mu daal di maa ngi sant yàlla tabaraka wa taala mi def loolu tey tey julli ci yonente bi sallallahu taala wa sallam moom mi kilifa ñëpp tey setal xol yi ñi koy jublu ci yàqi seytaane ak jax-jaxeem maa ngi julli ci moom ak ñoñam ak saabaam ya matal kóllëre te daan jub ci kóllëre te daan jub ci kóllëre yàlla ak digam te loolu mooy la nag mooy ñi tuddee ay sahaba ñu xam ne wax ne wa ashabil mufina bil uhudi wal mutamassikina bi uhudin wal uhudi loolu mooy sahaba yi moo tax mu ne maa ngi julli ci moom ak ñoñam ak saabaam yamatal kóllëre te daan jub ci kóllëre yàlla ak digam. Noonu nag su ko waxee nga nekk amma baxdu fa innahu moom Cheikh Mahmoud Lamine ci sant kooku mu sant yàlla subhanahu wa taala julli ci Mouhamadou.

0: محمدا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: عليه صلاة الله ما سال بي نحي
1: محمد وسلم تسليما
0: ولا تقديما في امتداح وسيلتي
1: ولا يشرك بعبادة ربي أحدا
0: عليه سلام الله مهله زاف في
1: ولا قوة إلا به
0: ونع كل زلم وزين ورنبة
1: ولا تجعلنا من الذين ضل سعيدا
0: عن المستوى في خلقه عايز الألوي وجيح وسود واسل واسه له
2: شعاب
0: بهم أخناني الله أنقسي
1: بجاه سيدنا محمد
0: وسيم ووهاب وسي وسيلة
1: وبعد نسلم
0: إلى خير ربي ذكره قد مهاله
1: أيده الله ونصره
0: وفي كريم واحد وحده أتى به لسوانا ما لزو جور بيره ولي النبي للبرايا رسول من
1: وفي دكار
0: به لسوانا ساق زا سلم وسفي
1: 94.6
0: ودادي لربي والمقفى ويس به ومن حبهم والله لي كان بالعفي وثقت بباق ثرت عبدا له به قديما لخير الخلق بالمصر وسفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلبي هواه ويملو إلى إرد أن سهبي نبي خايدا لهم سرورا متى ينتخ بمدح يمطر أحبت يدارين سهب نفى بهم إلهي لخير كل من ليس يبرع أبا الله إلا كونه سيدا بهم وقد ذوق الكفار والكل جسوا أسودنا لله

0: نبيل له ثانل عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المحين
1: نبوة خبر

يفزن نجيد مجيد موصل من لون فها محلا ومفدال ومخن ومحل نفال وإخاء وفوزي بلانا بكوني خديم المصطفى تتبين نفال وإخاء وفوزي بلانا بكوني خديم المصطفى تتبين نسياتو في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسن نويتور دار رحمن في خدمتي لمن الى خير نخيفا خمن ليس يحن نويتور دار رحمن في خدمتي لمن الى خير نخيفا خمن ليس يحن نفعل سوانا بي نبي الله

الإحسان وزيء إلى خير الذي يتكهن نفعل سوانا بالنبي الله وسدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نهل وعيد القهار حني حلا به فرادا ومسنى أدبر ثم لين نففت بأردنا زايدها ثفت عليه سلام خير مخن يمكن نسافته كل من الأخطارات وسنته إنسى عربي أبين نسفت بكوني عبد ربي خديمه وصفى بأمري ودار الموطن نويت بما لقيرا شكرا بخدمة لخير الورى نهم المقفى معين كتبت وكل فارق ذنب واسرك وقبل سرى ربي الذي به تترك كلامي ونياتي وفيه لي توجهت إلى من كفاني سوى ودر وسكا كفاني عفيس مانع جملة العدا ولي خاتا بابا بهم أسر نسكا كتبت وخصدي شكر ربي مخاطبا لمن حبه أنك الكليس سادا كا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيب وأخجل المسكا كسبت بجعنا وأرزقتنا محن عليك سلام عرفو يستريبنك كروبي يا مفتاح واني جلوتها وخبل الإذا سسات والجل والإفقى كسوت كما أدم تزاور جايا ومن قبل خلص يا خير من تبا كسوت كما أدم تزاور جايا ومن قبل خلص يا خير من فكا كسرت دجا قلبي وكل عميته بيمس الذي مهما استكى مستكين أزكى قواتك تسقيني بعذاب زارة ولي خط فيدا أخجل البار والفلكا كتابك ديني وهو خلي ومونزي

0: وفيت بي أهدى وذنب وسركا
1: سبحانه وتعالى
0: لمن جاء يبكي من تنيل المحل هدى حتى يا بصير تدفعوا الفخر والمحلى لمن خاد جهل لكم ذات جر حزاب سديد يورث الفخر والقتلى لقد هربت من إلهي صلاته عليك ما تسليم يا من ما قبل على الله من لي خاد بالمستوى أثرا توكلت أدم خادما لا رأسرا أواي من لخاد بالمستوى أثرا توكلت أدم خادما لا رأسرا عليه سماد راديا أنو خادما لعبد بي أسرى وقد جاوز زبا حل المصطفى خير البرى يا محمد صلاة الذي لي خاد ما خلد الوحان عليك صلاة الله يا خير متبا بتدليمه يا من هدى الأصل والفرع عليك سلام من له الأمر كله كما بك لي خاد المسيئات والرجحات عليكم صلاة ما سلام بكم من الوازي الباخي الذي خلد الردح حلو تختلان لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قدعا حتى ياو في بر وبر تخودني إلى سوري مسيب النفس والمرحى حتى ياو في بر وبر تخودني إلى سكري مستيب النفس والمرحى حجائب في البر والبهر لي بدات بكونك مخدومي وليعوصل النفع حلومي وإرفاني وسهي زكية لمن بك لي خاد توالف وسرى
2: أنني
0: موته وصفى حياتي من لخيرك فاسرى حنائي بمحلاه حني موته وصفى حياتي من لخيرك فاسرى اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا سكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المذكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يخبت فيها خير أبدا لرب البرايا وحده خدنا كلي بما اختير لي من خير موز ولا كلي لساني وأخلامي وقلبي وجسدي لمخن كريم نافه جلان مثلي لنا أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فائق جملة تملي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في عمداحي حربا وليلي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في عمداحي حربا وليلي لك مهجسات القرو يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع سملي
1: يا البحر
0: لقد كنت صبارا سكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك معجزات القارقات التي بها أتت قبل من خير مرا جملة الرسل لك سر قد سارت بساخ بداوة كما أنسخ بدر ساهد سمى بالفتل لمن أنزل الآية التي خدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل لساني والعصال حدا لهم بكم وعدته روحي ونفسي مع الفهل له الدار النيادي وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكري لا أنت خليل الحب يا خير سابه وسرواك لم يخلق باخن عما كلي يسرك مني عثما كنت يا محي وعاد وروحي بالبشارات ذاتي يحد متاياك التي لا انتهى لها مديحي الذي ألزمته نفس بثهي
1: صلى الله عليه وسلم
0: يخيني يخيني ترك حمداي سيد كفاني بالباقي ذوي الظلم والخليل يخيني يخيني ترك حمداي سيد كفاني بالباقي ذوي الظلم والخليل يميني عليها دين قط واردا بخدمة خليز المدينة زاحدي يسلي بتسليم.

0: آتٍ داون وسكر رفخ الحب في العلي يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخ الحبانية بالوحي يبصرك الباخي بخطي كرامة وإن كنت على أرض المدينة زاني يوجه ربي كل ما لا أحبه لخير بك دارين يا جالب الوخي يوصل للباخي
1: لكن ولا الدهر
0: بزاراتنا بهن
1: والأسابيع عن مثل
0: بكدر يا تسبق والفرد والولي
1: الدهر جمانو
0: يبجل كلك اليوم ما خد وإن سار ربي لا ورى دار ساوني يوكد كل حبل بي وخدمتي بمن قاتل خير المخامات بتي قرأت بفضل الله مما يوبخو وينحو لقومي فارقوني موبخو قرأت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرتقو قزاين ربي فتحت لي وسسات لخير العزى دنيا وأخرى وبرسقو خذ ذكر مني أخسر وباسرا به المستوى يا خير هاد يسيقو خرج محل ماهي بربي من الأسر ولا ينتهي نهوي الذي يتبسق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في سور ينفق قد تلعدا حني وسسات من تخو إلى خيرنا والكل قد كان يبلغ قديم قراد عنك فاقبل شكره لوجه الذي من حبي فيك ينتق قطيات عن حكمات بود توبة لباخن لو عبد إليه توق قطيات عنهم مهد بهد توبة لباخن لو عبد إليه توق فسل أعمى يا مختار لله خدمتي عليك سلام من به فيك أدنق خرجت من المتروك بالله وعده وبيح له بيح به ليس يفسق خروجي بربي محكم قبل حكس وينحو لخير لا لنحو موبق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أن يعبدن وكتب له عدد ورثه.

0: serigne
1: xet ma xablu ma xat mada min tagal tuli lo sukru aidan bahdan din mukhalladin ala al mustawa khairil baraya mufaddali li rabbi taala surtout abdan mukhatiban liman fatu badin lada zita quli لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المحتي عطاء المكمل
0: بحال وحدها أبدا
1: لأنت الذي يعطي قدما نبوة وآدم بين الماء وتين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورنبة وما كان عبد الله عبدا لدى العلي لكل من أسادات جاه وغرمة ولكن جاه المصطفى البر يحتلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي تفضلي لسرار قد أفلمت كل بجايكم وزادي إلى جناته خير منسلي لكم رمت من ربي سلاما سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي لرب الذي راد الحدال بجايكم سكوري بعد العمد دون التزلسلي قد انصرف الحاج إلى فاتح رخي وإن الله عبد وليجاد بالإنخي قلامي عليها دين سكر له على فراخي بلا لخيا زي الجار والفتخي خلاو زول إسراكي لي خاد كل ما رجعت وإني زو سكوري على فرقي غلوب زول دعاني زي خدن خيرنا كأداني والله لي مسكني يبقي قدت سكور الله سكرا مطيبا خاطب خير الخلق بالخلق والخلق خدمت بتخديم العلي يا رسولنا وأوصل ولا يا ناصر الحق بلاقي قد أنزل الآيات لك الله قد نفت لخير سوى من خارهم لي من الخلق
0: تبارك الله
1: قهرت بها أهل الخلاف وهي جنة
0: والذي كونه
1: بها سانني الباقي وأهلا بها
0: أخي
1: قراءتها كنزي وجاهي وهستي أنلت به كوني لدى الله ساتقي قراءتها كنزي وجاهي وهستي أنلت بها كوني لدى الله
0: ذاتي
1: قربت بها من منسل كان لي بها وأرديت بسكر بالفحل ونشقي قربت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله سلفة ورد قد لا واجاتي بمن جاءنا بها وإني بعبد خديم مع الخي علمت وإني بالفيودات مبه بأن البديع الأجال دهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش خادر على كل شيء وهو لي دهر مبصر عليه تكالي بالنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه تكالي بالنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفى alayhin nal mawla ta'ala salamuhu
0: ya rabbi bi kawni dahr
1: bisbika ya man fil khalaiq yasfau
0: bi kawni dahr
1: hanai bismillahi hanni mahatuhu kama qadali ma kuntu arju wa atmau alayka salama man hadani wa zanani bi kawnika khalqan jumlatul qurri yabrau
0: yirib jamon lolo mo beglu
1: hitasafi an munjian sa'iqatin bi kallahu li qadal lazi dahrayan faw Holami wairfani bikallahu khadaha
0: ila
1: yafa anta almuntaha wa
0: samaytu
1: alayhi alwajhillahi jalla jalaluhu lakad dahra amdahu mazaya katarfum huyobi ya jamat qablu lakin matautaha
0: Masha'Allah.
1: Wa kunta bima'in lil'ali atadarun.
0: Huyo
1: biya jamad. Qablu lakin ma'utaha. Wa kunta bima'in lil'ali atadarun. Hafatu anil ahdai. Turan liwajiman. Nafahum li khairi sarmadan lasu'atfaw. Halimtu yaqinan. Anna mawlaya kana li wa anna al-muqaffa man khalani yardaw zilali yasafaha mujirun musassiso
2: deglu tenier fm
1: 93.6 sajadtu ladal ahlai qablu mujahidan khatibu man hanni hida kana yadlu
0: abadan
1: ظهر رسول الله
0: بانت شفاعته لي إذ كفى
1: ظهر رسول الله لي خاد للمنى وقد كان عني كل زوين يسفتت ظهر رسول الله لي خاد للمنى وقد كان عني كل زوين يسفتت سافرت وبلا لاي اني محدث
0: ان شاء الله
1: بكوني قديما مصطفى وهو يفز سمحت وجهت البار في البار خادما لمن اخجل الياقوت ما كان يلفز
0: ونفعم الله بركاته
1: سلامي جلاه المنتخب منتخب منتخى خبل فانتفى لدى البحر الألخى لذي قلب يخلص صرف من وجهتها خبل للنبي وكل بما فاق منافان يدرس
0: سنة
1: استواء كلما رمت به سفا وربي لخير ساخى ما كان يبهز سماح الذي ينحل مقفى سماه من يروى بنامل وبالبسم يلعز سلام الذي ينحل لماح ظلام من ينور قلب منه ورين يهفز سهر صحاب منتخالي يسونني وينحو إلى أهدائي مني تنفذ zilali ila janati baqin tawassahat wa kulli wa ma li sana amin musassisu yakhini ilahi wa huwa kulli yatihi bi jahi rasul

أماها إلهي أنا ذن ما ينخي يبسم تداهي جملة هذا نبي من النفي وحو البهر ذو الجلب والنفي يمين النبي فيها حتى يالي سجدا عليه الصلاة الله ذي الحفي والحدي يسار النبي فيها قفايا

نحي يسيرني كالعالي وسهبي سرمدا ولي خاد سرا قاب عن خيره محي يسلي بتسليم عليه بآله وأصحابه باخ به فسبتيه يسلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مخن عن الكد والقني يخاطبني ما في دليل دانه مديحا عجيبا تف من فايخ الرحي يخاطبني ما في دليل دانه مديحا عجيبا تف من فايخ الرحي يقول اللسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأقدار بلا إزاري يخيني لجنات باخ يحبني هداه وبالمختار كل يتيحي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي واكتب له بكل عرف من هذه الأمدى بزارات الباخي بسارات الباخي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمين بمدح التي أنسى أزال فلك كالقمي مرامي وحاجاتي لربي توجهات بعمد وسكر وحولي كان بسكمي مرادي كوني حبد ربي خديم من أخاطبه بسكري والحب زاسمي مساياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن سهر والنسم مخامات خير الخلق عن خير ربي مخيبة الفلتخرة عن كرة النمي مخامات خير الخلق عن خير ربي مخيبة الفلتخرة عن سورة النمي محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من له الأمر كالحكم محمد المحروب ماح ومانع وبالحس مخصوص مزون عن الوثم مجيب مجاب مرتدا مهلك النداء مبيح ومبحوث على الورب والأجم مديح جلعنا بجنا محلل مليح ومحسوس.

julmi mahalawan nibi nabi kullu fasidin wa sirtu bi abdan khadiman bila kami min allahi rabbil arsi afti salatuhu bi taslimi lil mustafa mukhjil al yami allahumma bi haqqi wajhillahi ta'ala al karimi صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشر بكل عرف من عرف هذه الخزائد المخرجة

0: ربي الهدت عما يذفونا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الله بركاته يون ووم خال نيام تي تك ني يون وو لا ن ورا جار نان لين كو نانغول نان لين كو نانغول دي خامني سيرين بي موم موكو بغي نونو نده موم لا يالا جوخ يون يوي
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: جار لاكو تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موتا موني قد خاد لله
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: يالا جوخ نا موي خيتي ني يون ياري
2: ييب اللهم اني اعوذ بك
1: صلى الله عليه تن يالا
2: بنو سر يدها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من حمصات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون
1: إن شاء الله سبحانه كنت يملا دامل لكم خمنا
2: الحمد لله الذي الحمد لله الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحق ليشهره على دين كله وكفى بالله شهيدا الصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله
1: سيرن خديك تتما ما شاء الله كنت قلت لكم
2: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سيدنا يا فتاح كل يوم سعادة وبي أبصر قومي من بارك شيخ مصطفى ابن معمد بن أحمد مكي جلدي مكي قلبي كما بني سنتي الله سبحانه وتعالى نيغي ديني نيغي لين دي زيارة تامبولي سي زيارة محمد المنتقى صلى على النبي بن بي نغوريم خليفه يي سي كاي ديب نيغي لين دي نيغي لين دي زيارة ذلك المدشر يا نيغي ديلو جانت بي اف ام 95.2 l'enclo l'ergi 94.6 et l'enclo kenyar 88.6 et ziaré seigne mohammed al muntaqa yalla wallahu wa nashra yep ziaré fatou tiene ngo le mo khalifa ci keur diire bokki xana rek ñu seen émission jawahir wol beuti wat suñu lab rek soko ci mbedd mi ñi tuddé mbeddum tarikh wala histoire wala shira ak tim gep ko xamné ci li fa nga ci ñu dama lay nuyu ta moy fasiyene waxtane lenn ci hayatu mawlay cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ta moy waxtane dundam ziaru bu baax baax fatu mu kenn ñu suñu xari serigne mu sukkandiko ci khalima serigne mohammed al amin diop daganiyu radiyallahu ta'ala anhu ci tere mbok mu tudde irwa unadim min hasbi al hubb cheikh al khadim té lolou moy mandal aji nanando ci ndox mu neexum sop serigne touba ñom ñep ñoo ni nuyu di len ziaré bu baaxa baax téré bobu di irwa al nadim xay téré bu jottal ci walu shira inshallah di té moy histoire wala mbokk yi nga xam tim ñuy baye xel kon ci nga xamné ñoo ñep ñoo ni nuyu di mo jitu minanu bakhil khadim waye minanu bakhil khadim da ko rab lay tay la rek ci minanu bakhil khadim nga xey da ko moy geey bokk wala buñ ko mané waxe nonu waye man nañ ko tudde moy lay bokk na ci lay tayam mom ruwa onatim ci minanu bakhil khadim ak yeneen di borom xam-xam yu bare bare bare yoo xam ne bi ñu bind ci sëriñ bi ci téere bi li ñu sukkandiku muy Irwaaul Nadim ndax ki ko taalif muy sëriñ Mamadou Lamine Diop Tagana daa bokkoon ci kàngam yi nga xam ne dañoo nekkoon ak sëriñ bi ci diir bu yàgg bokkoon ci waa Daaru Kaamil bindkat yeeg ñu ñëpp rek amono jaxaso lol ak serigne bi ci famu bari dama bindi bi ci kiti ak ba dimu ñewé ndari bare bare mu andam mom jaxaso mom bindi kat bobu ci cheikh mamadou lamine ñu tambalé ci a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم يقول فقير إلى رحمة ربه المستعين به على خدمة مربي حبه معمد الأمين جوب بنشاء أحمد تاب عليهم الخريب المجيب الحمد لله الذي أدى أرضه بأوليائه وبيّن بهم تاريخ الحضا أنبيائه تاريخ التوحيد والعبادة لرب الأرباب ورفض الما سواهما من حقول أولي الألباب المتلقين الهدى من أولئك الأئمة بألخاء نفوسهم إلى أيديهم بالأزمة أولئك الذين حض الله فبهداهم اقتضى وصلى الله على سيدنا محمد رئيس كل وسائسهم والمتحر للخلوب المخطبلين من نصعة الشياطين وسواسهم وعلى آل وأصحابه الموفنين بالجهود والمستمسكين بالجهود والعود أما بعد
3: ahmadou kebe ñu baxo ci rek di leral ak di taxantal bi
2: mu melne kon lolu ab tambaleu kay la ci Irwaaul Nadim
3: di ci tabarakallah
2: wax di jëm ci mom cheikh mamadou lamine diop
3: bi ni jëm ci yaronte bi
2: sallallahu alayhi wasallam ndagana mu ne may wax yaqulu yaqulu al faqir ila rahmat rabbil musta'in
3: tabarakallah
2: mu ne may wax tay sakku ndimbal ci yalla ci liggeel ma ngi sant yalla tabaraka taala mi leral soof si ci ay xaritam ma ngi tudd ay wali di leral ci ñoom yoonu yonente yi alayhi salatu wassalam te moo di yoonu wéetal yalla ñu ko tudde tariqatu tawhid wal hilala te yoon wiital yàlla woowu tabaraka wa taala ak jaamu ko ak bàyyi lu dul loolu te xaritam yooyu ñoo doon ak njub ci ñoom ci not seen bakkan muy gaa yu baax yooyu mu daal di maa ngi sant yàlla tabaraka wa taala mi def loolu tey jubale tey julli ci yonente bi sallallahu taala wa sallam moom mi kilifa ñëpp tey satal xol yi ñi koy jublu ci yàqi seytaane ak jax-jaxeem maa ngi julli ci moom ak i ñoñam ak i saabaam ya matal kolëri te daan jub ci kulere te daan jub ci kulere yàlla ak i digam té lolu moy la nak moy ni tudé ay sahaba
3: ci jo soxna jaratullah maryam
2: xamné
3: inshallah sujubu
2: waxné wa ashabil mufin bil huudi wal mutamassikin bil huudi wal huudi ومن حلينا أهل القرن رابح الحسن بن قرة أبينا شيخنا وشيخ المسلمين أحمد بن محمد أبي الله حفظ الله وحفظ له وسكر سعيه وتولاه المعروف من حامة بشيخ أحمد بن بكي خادم نبي المسلم صلى الله عليه وسلم
4: وسعديك والخير كله بيديك
2: شيخ المسلمين patay rek ci tambali téré bi نبسط من حال حياته لمن ياتي بعده ويريد وقوف على شيء من حباطه ولقد علمتم والله ثم والله بأنني لا أحلم ولا آت منه إلا بخل فكيف بجل
5: فضلاً عن كل ولكن أمعد تاريخ لمحبياتي يفتع عليه ويكسر الحلم لديه ويلهم والله نفع العباد بي لابتقاء مرضات ربي. ففي الحديث الشريف الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لإياله. فقد قالوا من أرخ وليا فكان ما أعياه فدونكم عاصي نفسة المسمات بإرواء النديم من حسب حب شيخ القديم. Cheikh Ahmad Al-Amin Diop Dagana radiyallahu ta'ala anhu neena e mom ahmadu mom mahamad abdullah yalla nako sunu borom wattu te wattul ko leppam te sante jeppam te fete wo leppam te mu gëna siiw ci ahmadu bamba mbakiw me leggel yonante bi ba dekk makk sala yalla julli allah yalla ta'ala alihi ci mom mustafa bi ali ak ñoom wa sahbi ak ñoom sallama te yalla doli ko wolu wa baraka barkel ak leppam ma bëgg andi ab dog ci ak dundam ngir ñi ñew ginaawam tay bëgg xam dara ci ay mbiram ak mayam kon ni day bax lool ñu xam koku moy kan ndaxit bëgg ko bana priré ko nak day melne bañ ngey bëgg sax da koy gën ndax lo bëgg té réré ko rek moy nang kay ñak jar ñoy metti ndax ak wor la té wor moy japp né ni nga jappé né ni raté lu kon la jitu ci loolu moy xam gi xam gogu nak tax mu bind tarixal ko ngir bëgg future génération bi ñew bu ëllëgé suñu nangoo gëstu dañ xam kan moy sëriñ bi mom Cheikh Ahmad Lamine Diop né bokku na ci djublu wayu téré bi néna lool la motax mu né mu bëgg andi ab dog ci ak dundam ngir ñi ñew ginaawam tay bëgg xam dara ci ay mbiram ak mayam wa Cheikh Ahmad Lamine dal ni man nak ma ngi waat ci Yalla tabaraku ta'ala té koy waataat ba tay ni xamuma luddul lu tooti ci mom xawma lu lu tooti ci mom lolo tax mu ne والله ثم والله باني لا احلم ولا اتي منه الا بخلي فكيف بجل فتلا عن كل ولكن امحد تاريخ لمحبياتي يفتح عليه و ثم يفتح عليه ويكسر الحلم ويلهمه الله نفع العباد بالابتقاء مرضات ربي Cheikh Mohamed Amine neena gëna bam waté watam gogi té fédalé wat gi ta moy lan moy wat gi mu wat né lima xam ci sëriñ bi tu wuti la motax mu né man nak ma ngi wat ci Yalla tabaraku ta'ala té koy watat batay né xamuma loolu lu tooti ci mom té duma mëna andi loolu lu tooti nan lay mëna ëndé li ëpp wala lepp waaw na leug motax mo waxé waxin wu tegginu waxin wu maalu ci wallahi suma wallahi muy ngi ñu kawé bi anni la ahlamu la ati minhu ila bi khulli fa kayfa bi julli fatlan an kulli walakin ومعيد تاريخ المحب ياتي من كون نك نان لا اندي لي اوب ولا ليب واي داماي نويال يون وي سي كيب كو سوب تي نييو كي سما غناو تي يالتا ولا نويال يون موي ديما كو وخي سي نغيل بيني بارينا ني باري ني باري باري باري بيند سي دوندوك سيرين بي واي سي موم لا نجار سي مبندم لا نسوكانديكو نдах fekke tarikh bi nga xey ki bind la fekke jamono koka ah fa bokut ak benen kon lolu motax waxe lolu motax muy kon damay noyal yoon wi ci kep ku sop te ñew ci sama gannaaw te yalla tabaraku taala ubbi ko baril xam xamam def yef ci am xelam jariñ ci jaam yi ngir sakku ngeureumal boromam ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mbindi fi njabotu yalla lañu ku ci yalla gëna sopp modi ki gëna jariñ ak njabotam may hadith bobu al qalqu ayalullah wa ahabum ila allah anfuhum li ayalihi mudax waye faqad qalu man arakha waliyan fakalama ayaw dañ wax ni patay dañ wax ni ku leral dundu aw waliyu mi ngi melni dekkal nako ñoo wax ni ku leral dundu aw waliyu mi ngi melni dekkal nako man arakha waliyan fakalama ayaw ke suñe ku leral dundu awal yu mel nga ne tekkal nako moy fexé ba lam bind ba fi ak famu jaar la ci wir nga la yere ko ngir ay nit man ci jaar kon japp len dog bi mata mo ne fa dunukum hasin mabsa al musamma ta bi irwa unadim halhu bi shay
6: ne gi deglu tenier fm 88.6
5: mandal aji nanando ci ndox mu neexum sop serigne touba lolou moy irwa unadim bi hasbi hubbi shaykh al khadim lolou moy mandal aji nanando ci ndox mu neexum sop serigne touba lolou moy tere bi insha allah ñu fassiyene ci dug ngay waxtaan moy suñ ki suñu ngel ben waxtaan ci mom insha allah waye cheikh ahmed lamine ci muqaddima babu mudal wax ne faman ra'a minha ma la yu'jibuhu bi jinayatil khusuril bahimini babu bil kadi borom xam xam ci lu mandu dañ koy waxe kep ku ci gis lo xamne yemuko ngir sama ñaka sorry nama jeglul yalla tabaraka taala te suturalma te baña bayyi ndax dana gis lu bari lu ko yem mu wéccé lola te moy rek mu top tire bi rek baña yam ci lola daliko ubar tire direct fofo yere giso ci lula yem rek ca buntu ba ngoup man na boko top bi ci bir ci leguma te moy ci bir tire ba man nga ca gis lula yem kon lo tax cheikh mohammed lamine wax ne fa man ra minha ma la yu'jibuhu bi janayatil khusuril ba mini falyastaghfir allah li wal yasturni wa la yu'jiraha fa sayara minha badaluhu kaseeran mimma yu'jibuhu mun ci ñak kep ku ci gis lo xamni yemuko ngir sama ñaka sori nama jeglu yalla tabaraka taala te suturalma tabagne bayyi ndax dana gis lu bari lu ko yem mu wécci lola dal wax ni wali annaha muqaddamatun wa jaysuha insha allah kitabun min anbaqil khadim fi mi'ajar al-shaykh al-qadim li ibni musajama lahu shaykhina muhammad al-basir ara'ahu allah wa ata'aha baqahu wa kashara nafuhu al-muslimin bih shaykhun la minnena tere bi lañu jital waye tere bu magba modi minanu bakhil qadim fi ma'asari shaykh qadim bu serigne basirou mom serigne bi yalla ko yalla tawal ko tan la sam te guddal fanam te baril njeriñam ci ñep ni mu ko defale serigne bi lolo dimi tekkale moy jamono yim koy tali boba cheikh mamadou al basir mom tam mi ngi fi momit kon borom xam xam bindikat bu mat waye bindi téré bu yéme lol muy minanu baxir khadim té ni ko cheikh ahmed lamine waxi rek da xay téré bi mo koy da koy laytayal rek ay téré bobu mom deug deug moy ñow gëna matalé ha ñow gëna matalé kon dal wax ni te téré bu matal la mom melna baxi
7: ñeñek fm
5: ta bari ngeeng lol ci gep ku bëgg aw yu te ci rox yalla ko yalla tawal ko taala motali te nang ko te tassari ko ci aduna bepp te defal ko ko ab denc mom cheikh amadou basir fo mom ëlëk ak ku ko tudd ci ginaawam ci aduna ki barkep ak barkep ki ko def ak ki mo ko defal te nangul nu sunu téré bi di mel na bax irwa amna di itam noni matal ko tassari ko ndax sunu borom ngeneel la te mo fi

في ليالي وكاكا مجر الجزاء والسكور موكا وخور موكا بامبا ميقور يا لباري ولا جاي جيري يا لباري جيجا أمك جيري سبابا دمنا فيب وانا نيب وانا فيب فجنا جيب كمكلون بابي جزاء والسكور بجيري جانجي مينير برينور خاجم كواك بصوف لو موديب كامل بمباي بمباي مثال ما القرآن موي كامل ما وقت لو قد جمو وراء رمبن بلا بفرد قارا توري دار دفاكلو كران لو واتي والو سخنا مباكي موي سخنا فاتي انت دون ساكي كوكا جيجي نفسي دي انت مباكي دي الهاجي ممار موتكي Sey ma samba ture joga andak mom ba ñew ni ak sax bambat na ko do morom kero la na len sen borom gërem na len yot nen gërem na len man tam ma sant len ba ma gisé ñom la waral jëm jurubel sey ma samba yu wart ba ñey gërbal nako koma ala dalal di delu cheikh bamba dal koy digal mu delu mangena ko delu te ngeen mu ngi le ma dal ci mbake mangena ko denkat na la soxna mbake alhamdulillah li si yarduni ila maadi wa yazunu badani motax mo cheikh ahmadou lamine touré motax ba cheikh ahmadou lamine touré yor soxna sum bakke lek biire motax bu soxna sum bakke magal mbake turek touba di waaj ak gimbil yalla na yag wote guddik magal nudiko wuy abadan banagal motax ba wandulo turek rew mep tax yaangi wer alta yaangi fep kala la sax ba ma fanan ci tax ndarim bamba na ko bacilul manam maro su ellege ko mam mero danon maro munen ko ma yow dunu maro ci dunya cheikh bamba de mo ñu ko muñ ngir fen ya kerek la non ba awa khana ma

عبد الملك عبد الرحمن جبر سيخ ابراهيم جبر سيخ محمد فديلو اي نسى بارك مو ني خول جي سي محمد فديلو نسك بيغ جيغلي سيارن جبو توك سي عبد الله تنبكي بيدور بن سيخ سيرن سيرن جبر

0: محمد يقول ديم بغنا جوت تي لمبار ياي جالو يقول موسى محمد يقول ديم بغنا جوت تي لمبار ياي جالو نك بو نك واجو امقام
1: مو ديف كو نان
0: مو فارو كو دنيا

0: الفضيلتي
1: والمفروض
0: وسنني
1: سيغني فم جيم
0: نيو نيو نيو نيو سوريوت
1: والفدا الى لو باذن الله سين
0: خالق يكون
1: صلى عليك
0: لسي
1: اولاك كل ملال اسكى صلاه الى مسواك تحملني ولا لي
0: وسابي
1: ما لسكري ما لسكري ما لسكري ما لسكري خالفت
0: خطاب خلبية الله سلمني
1: إني أخاطب النصارى ترى في أرديم
0: مالك مطرح
1: لمالك مطرح
0: لولين خبر
1: تيقنا
0: تيقنا أنني
1: بأنني لله
0: حبد خديم
1: حبد خديم خديم
0: لرسول الله
1: خديم خديم خديم خديم خديم خديم خديم
0: جامو بي الله باغي نونو
1: خديم لرسول الله
0: تي ليغيل مصطفى كلاني
1: تي خلو بانني لله
0: نالين وور خام لين لولو
1: عبد الخديم
0: كي ريك لا دون بغول دارا
1: وانني ما سلت ساتبرئ من كل من بالكفر صوت جرؤي ولا أدايل سويت تنصري
0: إن شاء
1: إن شاء
0: من
1: من يمون بتبصري سبحانه ربان
0: ربان
1: إلي التجي ومن تفيج الكروب أرتجي أكرم به
0: لا إله إلا الله
1: ربان يقود ما يريد
0: من
1: المنى
0: من
1: المنى

0: لمن
1: من الخلق يريد.
0: السلام عليكم.
2: هكا صح.
0: ما قال؟
2: يعني كسفر دي.
0: ما عندك سفر كي؟
2: أنا كم عاتي بين خان فهمنا صلوا دي.
0: أرك سين تبا.
2: هكا صح دو خلال. أهلا وسهلا مرحبا بك.
0: لا يسير ولا يسير.
2: ما عندي يك دي. تبغوا ما يك جاكم عندي. ما راتي متل نيو.
0: لا ينزل لا ينزل.
2: هم ما يجي ركض دوم
0: ولا. ممكن كي ما لالو لا يبين لك.
2: Wow. taxawat len di nam mo nañu bëss
0: yoon lool inshallah mo do ba nga lay deg
2: way samedi yo yogi dal wuté
0: na
2: lool
0: wa ki man la kay
2: ah way samedi yo neexon na lool
0: ah mom dakh na ko dakh na neex
2: wa khadim kebe wa khadim geey
0: waw
2: son bisab yaay ba gis nga kéro nam ala daw
0: me oh
2: bay akasa ñew na
0: waw
2: bay khadim geey ñew
0: oh
2: bay khadim kebe ñew
0: oh
2: bay abdoulaye tek ñew
0: lay lay
2: mam warkin
0: hmm
2: ah sama yaay besam bëggay amna lu ay makke makke sax amu
0: do lay lay
2: des bo amna jambaré yeppate yow
0: barké señ touba
2: ah way na besi delsi wat
0: ah yalla baxna
2: nam nañu ko lol lol
0: nam nañ ko di wa wa len dessé
2: mo dal budé mo ngoy dégg
0: ah mo taxaw ci nak
2: na ci taxawat yak mom
0: ah wa inshallah sen
2: yeppu delsi wat
0: wallahi ndeysane
2: inshallah
0: nonu baxna sen wallahi tabarak
2: Allah doxala rek
0: wa kay rafet na kay señ cheikh
2: xol mo akhidmatul khadim ñepp
0: rek dina ko haddiyal ñepp
2: ba khadim kebe fim tolo amna solo
0: barké borom touba malako haddiyal
2: hakka sa ndjay
0: haddiy magal gi jerejeuf sen
2: yalla nañ fekke di ci
0: tabarak amin amin amin sen amin sen
2: wa yalla suñ borom bet ni ci ay
0: xew amin amin sen amin sen
2: bañu mëna ligé señ touba
0: barké borom touba amin way
2: hakka sa
0: ndjeku magal gi waaw
2: yalla ñepp am jam rek
0: yalla ñepp am jam waaw
2: barké
0: borom touba barakallahu
2: hakka sa
0: jerejeuf bëgg lu baax ak baax ñu ngi koy gëreem koku modi serigne cheikh sen diado ci diwanu zone de captage ñu ngi koy tadigal diko sargal bu baax ci ya andi baak ñu rawati na saasi nekkone mbektem jërëjëf sen chali ñu ngi bëgg diko ñaanal wër goor sax ndam ki ndam pa ñeen la ko ci kaw jëkkanam ci lu baax barki borom touba barki magal gi
1: wa bi fadi wa lisani askuru
0: abduhu bi dinil islami
1: moy dal
0: mom la rekku netter kon nak jaamu len ku ca أحبده بدين الإسلام
1: يوم الجميل عالمين جماعة
0: الله
1: ربي
0: الله يبور
1: الله ربي الله ربي الله ربي
0: ساهرة
1: الله ربي
0: الله ربي
1: الله ربي
0: الله ربي
1: الله ربي
0: الله ربي
1: الله ربي ساهرة وباتنا
0: أيسوكو أصفا ممكم دون
1: باتنا والمصطفى
0: وسيلتي
1: إليه
0: واو
1: صلى بتسليم
0: لا إله إلا الله
1: على عليه
0: إيه؟
1: يا جملة
0: بسم الله جم
1: خلق زدوا اليوم في يوم المجرمون اللوما بكولية دارين عبد

وسالكن امين وسبوت طارت طارت الى الجهاد بالارماي نفسي ولكن سبان الماي ايسرن توبا نون ياكو ген فوفا يوبكو غلوا مسخف جيرم ياريات ci balwa dem na konakirim ba dem ma yomba tumus la yox yox yi

الآن أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.

منافق فين لبل بيبوتين ينين جخلتين ينلا دفر غي مريد يراو اي مريد قديم الفريد يولا نيغاي ديف سواي امول في بخاي كفيروك سواي نولا داغي جابو غور ديفار سور كولير مو يرموتي بور مولا دي جاس بوي خلوب خمال لين غيوب يو كان من للوب نبلا دي لا بالكو موي دي وما

0: Ощущение нет.
1: صدقني أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفا لنا القلوب شو العجب اسمعني

وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بايس مالينا سليم عثمان خديم العبرة موصلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بالتوبه اكشف لنا القلوب شل حاجة بايس مالينا فما في جميع الطاعات واقبل تفضلا للطاجي على جميع الدعوات وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بايس مالينا سليم عثمان خديم العبرة موصلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بتوله اكشف لنا القربى